0: 97.2
1: York
2: FM.
1: يا عمو يجولوا عديدوا المهرة وهاتوا البارودة
3: بالخيول المبركة عايطاري دولوا